مذكرة كائنات سماوية مرميون إلى الأشباح، محاولات الغد الملغى محميون بسد جبل طارق وفطره الغائم، حمولة العائدين إلى الشخوص العجائبية.

أجيراسيا إفراء المتوسط ري الصحراء محميون بسد جبل طارق وبفطه الغائم أجيراسيا سيدي غازي مانكرين أخي والتر حميد يوانيك يانيك بولزر كين هيرمان سورغل أنتونوف 244 المبردات المعطلة ورؤى الأجسام.